إذ كل همكم تشير عبد شمه الجيم أشير التيم يرشيم أتام إت إلوههم عاله هريم هرميم بعاله الجبعوت متاحت كل عيت رعنان ونتت

لو لسفعة شمعوا شاموا علي بيخلوا طوف بتتعنغ بديش نفسي خيم هطوا أذني خيم ورخوا إلي شمعوا وطحي نفسي خيم وخرت الأخيم بريت علام حسد دافيد هني إيمانيم هين عيد لأمي من تتيف نغيد ومتسفي لأميم هن قويلو تدع تقرأ وقويلو يدعو خيلي خيروتو لما على دنيا إلهيخا ولقدو